توشين كايتنشوان او تبقى بايش ماثاني لشكونو بافرالوم بيتن راديو كاريزما لشين يتسلخ كولا لوخا باي بيت الايش كوخ ما بيت تشيش ايتشاخون اورا الديلا يختول مايا التون اون توخكان يوم كو سابادو تيلا فين دي سيمانا 4 دي جوليو شاتون ايونوكو يختول اشا والتيمبو تي ماشكا كو تي سيمانا تي بلا بيكي كامتن تشيهلا يتشيهن كو سيمانا تيش ارمانوس اي ارمانس pero igual yo especian como am asatkan washko kun yo te shin chiwaka au te bala shin tatal ay igual ay tiempo pa itla tatal ay igual pe han kolal to lo shincha chiwaka au te bala shin yo ta las 4 de la tarde a champas elich aska ko santa misa.